تصبر عييت مدبر يحرمني وميكين تفكر لا ظنيت في العشرة تغدر تنسى كل ما فات ونراعي الوقات لكن ربي طول العمر ونغنمو فرجات يا بشار دي البرية العرم قابشات روح ليها

خبرني راني السنة يا خويا شعلت لي المحنة مول المحنة ما يتهنى ما عنده راحات ساعة ودقيقات يبدل صفات ويفنى يرتاح دجات يا بشار دير بريا العرم قابشات روح ليها بدل

بالفوقاني وجميع السادات سبلي كامرضات رامي طامع يا سمحاني عليها الروح ثلاث يا بشار دي البرية العرم قابشات روح ليها